قائمه آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعده

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.

إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيت

على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.